0: سمعيني مش غلام نبي الشيخ تجي منش بوزوت كلامي أسد مير إيش آكاش مني سي نگر ميديم وي واقصا ساكت شرح كلو هرز تا اف ام اخت ترا شاريا پانس مي گرزن پر شایستا صبح چه دہ بجے تو مے ووت وقت پنن سامعین اجازت ہنک تو یم پت دنو تہ سات سہیلا جی
1: جی جی
0: تو ونکس وقت یت وقتس منچ پنن سامعین تن واتا پروگرام صوفی صدا
1: ولیو بوزو